0: لا سلام بمش لا غي نحشي بزا غروجي فيتشيني جيكين لا
1: اونا تو دوتشان غرينجي
0: مدام لا سوتيتشي نان